أيامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو الأصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

work barrel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الموشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه رب

그만하고. سمع الله لمن حمده رب العرش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم إن الله أشهد أن الله رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله